0: واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: Masya Allah. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Terima kasih adik Afif. Okey, seterusnya adik Alif. Silakan.